لينا بتركب يا نغدم زاد الزيغ الخائنم يا نغدم زاد الزيغ الخائنم ايه لينا سوسم كل